0: Weltempfänger. Stadtfilter spricht Lokalsprachen.
1: يسعد أوقاتكم بكل خير، إن شاء الله تكونوا مناح. رجعنا لكم بعد عطلة الصيف وإن شاء الله تكونوا قضيتوا عطلة حلوة. أنا مني وعلي للأسف ما طلعت على ولا مكان بالصيف لأنه هو مو فصلي المفضل أبداً، فعم أجلي عطلتي للشتوية. مرة تانية أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست سفارة، معاكم نور العبدالله. اليوم جهزت لكم موضوع أنا متأكدة أنه كل واحد فينا، رجال كان أو ست، مرق فيه يمكن أكتر من مرة كمان. كلياتنا قررنا بوقت ما أنه نبلش دايت، وغالباً منقرر نبلش ابتداءً من بكرة أو بداية الأسبوع الجاي، وأحياناً منعمل توديعة حتى قبل ما نبلش، ومنصير ناكل أكلات مو صحية لأنه خلص منكون مقررين أنه من بكرة أو من الأسبوع الجاي حنبلش بالحمية. وبس منبلش وإجا عبالنا ناكل قطعة حلو أو قطعة معجنات ونقول بعدها أنه خلص خرب هذا النهار لأني كسرت الدايت، فيعني ما رح أكمل، يعني ما رح يكمل هذا اليوم، فمنرجع منقرر أنه نرجع نكمل من بكرة. وهون بالضبط بتبلش القصة يلي بدي أحكي لكم عنها اليوم، لأنه بهالثانية في ناس كتير مثل ما قلت رجال أو بنات بيحسوا أنه خلص اليوم هذا راح وما عاد في فايدة، وبيبلشوا بيقولوا بقلبهم طيب بكرة، بكرة رح بلش من جديد، بكرة رح كون شخص تاني، بكرة رح تكون إرادتي أقوى، وبكرة كل شيء حيمشي تمام وما إلى ذلك. بس خلونا نوقف هون شوي ونسأل حالنا سؤال بسيط، ليش لازم نستنى بكرة؟ ليش يوم واحد ما كملنا فيه شغلة واحدة بس لازم يصير بنظرنا يوم فاشل أو يوم يعني ما بيسوى بالمرة؟ ليش عم نحكم على يوم كامل بشغلة واحدة ما تمت؟ فبالحديث عن الدايت شفت دكتورة التغذية من كم يوم عم تحكي عن نفس الموضوع، فعم بتقول إنه إذا خرب نظامك الغذائي من أي شغلة صغيرة أكلتها فهو نظام فاشل من الأساس. وهالشي فعلا خلاني أفكر أنه في كتير ناس عاملين أنظمة غذائية صارمة، بسبب قسوتها بتكون متعبة نفسيا جدا، بصير الواحد بعد فترة بيكرهها وبيوقف النظام ويبطل بده. يعني مثلا في كتير ناس بعرف أنه بتقرر أنها تنقطع عن السكر، بس هذا الشي يعني صراحة كتير صعب لأنه السكر فايت بكتير من الأكلات يلي نحن بناكلها بيومنا، فبصير أي مثلا قطعة أو أي مثلا شغلة صغيرة حياكلها أنه خلص خرب النظام تبعه. فخليني أحكي لكم أنا من تجربتي الشخصية شو عملت. تقريبا من فترة 6 أو 7 شهور عملت نظام غذائي وحاولت أغير من عاداتي الغذائية، وفعلا اليوم عم شوف النتائج يلي كنت أطمح لها، بس فعليا ما حرمت حالي من شي. يعني أنا حدا بيحب كتير المعجنات والسكريات يمكن مثل كل العرب، بس لما صرت أقرأ عنهم وأقارنهم مع البروتين والخضار اكتشفت أنه أنا ما كنت عم أعطي جسمي الغذاء يلي هو بيحتاجه والفيتامينات يلي هو محتاجها كمان، وهيك كان عندي مسؤولية أنه أهتم بجسمي وعضلاتي وعظامي. ومثل ما قلت لكم الدماغ تبعنا بيضل بيلاحق الأخطاء والشغلات السلبية، يعني يا أما أبيض يا أما أسود، ما في منطقة هيك بالنص، يا أما ألتزم 100% يا أما أنا فشلت وخلص يعني وبوقف خلينا نقول الخطة يلي أنا كنت راسمها. تمام، فأنا بالنسبة لي غيرت هاي الفكرة. يعني مثلا أحيانا كنت أشتهي أكل كرواسون، أنتوا بتعرفوا أنه هون وين ما مشينا كل 5-6 أمتار منلاقي ميغرو، منلاقي كوب، منلاقي آلدي، فموجود في هاي الأشياء دائما. وطبعا الروائح لا تسألوا عنها، عن جد كتير بتكون بتشهي خاصة لما الواحد يكون جوعان. فالمهم فما كنت أحرم حالي، يعني كنت آكلها حتى ما أحسس جسمي إنه نحن بمرحلة جوع. وطبعا هذا الشيء كان في كتير ناس هي ضدي، يعني في كتير ناس بشوفها وخاصة البنات يعني لما بيعملوا دايت بيصيروا إنه بينحط الأكل وكل شيء وما بياكلوا يعني، أو بياكلوا شيء كتير قليل، فأنا ماني مضطرة أنه أعمل هذا الشيء يعني لجسمي وأتعب حالي نفسيا، لأنه أنا بدي هذا النظام يكون نظام حياة، يعني ما بيكون نظام يلي رح أكرهه بعد شهر. وفي كتير ناس بلشت بدايت وفعليا بعد شهر وقفت وما عاد فيها تكمل لأنه بيكون كتير قاسي. وشغلة تانية عن جد بنصحكم فيها، إذا حابين تعملوا دايت أو هيك، الأفضل عن جد أن الواحد ما يقول لحدا، لأنه بس منقول لحدا بتحسوا الناس هي بتصير بتجي بتعمل لنا كنترول. يعني مثلا إذا بقول أنا عاملة دايت وبجي مثلا باكل باستا، بيصير أنه الناس بتقلي آه بس ما أنت عاملة دايت. خلص يعني أنا بالنهاية أنا لازم أني أعمل لحالي هذا الكنترول، ما بحب أنه يجيني هذا الشيء من برا. ورغم هيك مثل ما قلت لكم، بحس أنه الأفضل أنه الواحد مثلا ما يقول هذا الشيء لحدا، وأنه ما يحرم حاله من شيء. يعني مثلا اليوم أنا صرت لما أكل معجنات أو باستا صرت عن جد أتضايق منهم وأحس هيك بوجع بطن، لأنه صرت بحس أنه هنن كتير تقال علي. فاللي بدي أحكي لكم إياه أنه أنا ما سمحت للأفكار يلي بتجي من راسي أنها تخرب هدفي. يعني قلت بدي بلش رياضة بس ما سجلت بالجيم، وإنما جبت الجيم لعندي، جبت أدوات للرياضة وأوزان، لأنه بعرف الحجج يلي رح يحط لي إياها عقلي حتى يخليني أوقف. يعني مثلا لو سجلت بالجيم حيقلي أوه هلأ أنت تعبانة، أوه هلأ مثلا في كتير ناس، هلأ زحمة، هلأ لسه بدك تلبسي وبدك تروحي بالباص. لهذا الشيء يعني قررت أنه ألاقي خطط تانية لحتى ما يضل عقلي عم بيجيب لي بهاي الأفكار. مثلا في ناس قالت لي أنه روحي امشي يعني ساعة كل يوم، بعدين رجعت قلت بعرف عقلي حيقلي اليوم الجو حار كتير ومثلا مو مناسب للتمشاية، أو اليوم الجو بارد كتير وما رح تقدري تمشي. فلهذا الشيء أنا سكرت على عقلي كل أبواب الحجج. يعني مثلا بالنسبة للدايت، ما عاد جبت للبيت خبز أبيض أو شي فيه سكريات، يعني صرت جيب سناكات صحية. لما أشتهي أني أتسلى وأكل شي، ما بيكون عندي إلا هاي الخيارات الموجودة اللي هي الخيارات الصحية. طيب هلأ أنا حكيت عن تجربتي، وهلأ خلونا ناخد وقتنا أكتر ونحكي عن هالعادة اللي موجودة عند كتير فينا، بس بعد البريك.

فمثل ما كنا عم نحكي عن عادة تأجيل البداية الجديدة لبكرة، وخلينا هلأ نحكي أكتر عن الموضوع ونشوف شو عم بيصير، أو نعطي كمان أمثلة ليش هالفكرة بمعظم الأحيان بتكون عم بتضرنا أكتر ما عم بتساعدنا. طيب خلونا نحكي بصراحة، هالعادة اللي بتخلينا نقول بكرة رح بلش من جديد اسمها بعلم النفس أثر البداية الجديدة. يعني إحنا بطبعنا كبشر منحب كتير الأشياء، نبلش الأشياء المهمة بلحظات منحس فيها أنها بداية. يعني مثلاً مثل أول الأسبوع، أول الشهر، أول السنة، أو حتى بكرة الصبح. بس المشكلة مش بالفكرة بحد ذاتها، المشكلة أنه نحن عم نستخدمها كذريعة على الهروب. يعني بدل ما نكمل يومنا مثل ما هو، حتى لو ما مشي تمام منقرر نرمي اليوم كله على جنب ومنقول خلص ما عاد في فايدة اليوم وهلأ. وهذا بالضبط هو يلي بخربنا الاستمرارية. وهلأ خلونا نعطي مثال، يعني تخيلوا معي هالمشهد ممكن صار عند حدا، أو يعني هو مشهد بحسه أنا واقعي. شاب أو بنت فاقوا الصبح بكير، لبسوا ثياب الشغل الجديد وكانوا متحمسين ليومهم الأول بالشغل. نازلين وإذ السيارة ما بتمشي. بهاللحظة بالذات شو بيصير عقلك يقلك؟ بيقلك خلص خرب أول يوم وبلش بهيك، وهذا فعل مو حلو، والنهار كلياته ما عاد ينفع، وهلأ رح ياخدوا عني نظرة مو منيحة، وكتير من هالقصص. يعني نحن كأننا رابطين نجاح اليوم كله بشرارة البداية، بما أن الصباح خرب فخلص باقي اليوم ما رح يكون أحسن. بس لحظة شوي، يمكن عطل صغير بالسيارة يعني عطل صغير بالسيارة بيعني أنك فقدت شغلك أو أنك ما عاد تعرف تشتغل؟ هل المشكلة الميكانيكية اللي صارت تحت غطى السيارة ألغت كل خبرتك وتعبك والشي اللي وصلك لهون؟ شو رأيكم؟ أكيد لا. مو هون نحنا من نكون عم نقع بفخ اسمه تعميم الفشل، نمسك بهالشغلة الطارئة ومنعاقب فيها باقي ساعات نهارنا. يعني منكب خططنا ومنستسلم للأحباط، وكأنه عم نقول للعالم بما أنه البداية ما كانت مثالية فالتكملة ما رح تكون أفضل شيء. بس هون الحل مو أنك تركز على المشكلة وتوقيتها، وإنما أنك تلاقي حل بديل، صح؟ يعني الحياة مليانة بهيك أشياء وعراقيل. تخيل أنت هذا الشيء على أرض الواقع، يعني مثلا كنتي عم بتخيطي فستان وصارت مشكلة صغيرة، هل ممكن أنك تكب الفستان كلياته؟ مثلا أنت عم تطبخ طبخة ونسيت شيء، أو يعني صار شغلة مثلا ما يعني مو 100% ظابطة، هل رح تكب الأكلة كلها؟ طبعا لا، كنت بالأغلب رح تحاول تحلها. وهيك كمان لازم نعمل بالمشاكل الصغيرة اللي بتطلع عنا بدون حسبان. هلأ السؤال يلي بدنا نحط حالنا قدامه شوي، ليش يوم واحد أو غلطة واحدة عم تاخد معها كل الأيام يلي بعدها؟ يعني ليش عم نتعامل مع نفسنا كأنه إذا ما كملت الخطة 100% بيبقى خلاص ما عاد في داعي نكمل أصلا؟ بصراحة هالفكرة مرتبطة بشيء اسمه التفكير الأبيض والأسود، يعني إما الشيء يكون كامل 100% أو ما له قيمة أصلا، ما في نص طريق، ما في عملت جزء منيح. وهالنوع من التفكير هو يلي بيخرب لنا أكتر شيء، لأن الحياة أصلا ما نها هيك. الحياة فيها أيام قوية وأيام ضعيفة، وهذا شيء طبيعي جدا. يعني أحيانا بيصير لنا مشاكل عائلية ومنكون مخططين لمشوار فنلغيه ونضل قاعدين يومين ثلاثة بالبيت، وبالغالب ما رح تنحل المشكلة، وإنما رح نضل عم نعيشها كم يوم لقدام كمان. بنفس الوقت منكون عم نقول لحالنا يا ريت ما لغينا المشوار ورحنا عليه. يعني شفتوا، المشكلة مش باليوم يلي فوتناه، المشكلة بالحوار يلي عم نعمله مع حالنا بعد هذا اليوم. لأنه إذا حكينا مع حالنا بقساوة وحسسنا حالنا بالفشل، هذا الإحساس بيتحول لعبء، بيصعب علينا أنه نكمل، بيصير أسهل لنا أنه نأجل ونأجل ونأجل. بالمقابل في ناس بيتعاملوا مع نفس الموقف بطريقة مختلفة تماما، بيقولوا طيب اليوم ما كان قد التوقعات، بس هذا ما بيلغي كل يلي عملته أنا قبل هيك،
ولا بيمنعني إني كمل وأنا لسه بنفس المسار. هون الفرق مو بالموقف نفسه، الفرق بردة الفعل. وفي شيء كمان مهم لازم نحكي عنه، يعني أحياناً نحن بنستخدم جملة بلش من جديد كأنها هيك راحة نفسية مؤقتة، يعني ساعة ما منقول خلص بكرة رح بلش من جديد منحس إنه براحة وكأنه نحن رمينا عن كتافنا كل ضغط الالتزام لباقي اليوم. بس هي الراحة وهمية لأنه بترجع بتجرنا لدائرة التأجيل والشعور بالذنب من جديد. يعني ممكن فعليا أنه نرتاح كم ساعة، مثلا أنا أقرر، نرجع على قصة الدايت، مثلا أنا أقرر أنه أنا من بكرة رح بلش دايت، تمام، بنفس الوقت هدول الكم ساعة يلا باكل فيهم يلي بدي إياه، بس لما بكرة ببلش بصير أفكر أنه أوف ممكن هلأ مثلا زاد عندي ممكن كم 100 غرام زيادة. فهاي هي المشكلة يلي نحن عم نوقع فيها.

مثل ما كنا عم نحكي من شوي عن خلينا نقول عن التأجيل، هلأ بدنا نحكي عن فخ كل شيء أو ولا شيء. هون بالضبط ببلش الفخ الحقيقي يلي كنا عم نحكي عنه اليوم. المشكلة مو بالخطوات يلي خربت، المشكلة الحقيقية هي بالتفكير يلي بيجي بعدها. لما منقول لحالنا يا بعمل الشغلة 100% صح يا أما بلاها، كأنه اليوم كلياتهم الباقي صار بكيس الزبالة. يعني فكروا معي شوي، واحدة غلطت غلطة صغيرة، يعني ما خلينا نقول لا خلينا نقول إنه غلطة واحدة صغيرة بحجم دقيقتين أو 5 دقائق، هل هي بتخلينا نشطب يوم كامل 24 ساعة كاملة من حياتنا؟ هل هذا شيء منطقي؟ لو شريكك أو شريكة لو شريكك أو شريكة حياتك غلط معك مرة واحدة، هل بتقطع علاقتك فيه للأبد؟ أكيد لا، رح تسامح ورح تعطي فرصة تانية، بس مع حالنا للأسف نحن منكون أقصى بكتير. هالنوع من التفكير بعلم النفس اسمه التفكير الثنائي، أو مثل ما حكينا من شوي الأبيض والأسود. يعني ما في عنا مساحة رمادية، ما في نص بنص، ما في عملت جزء منيح، إما أبيض وإما أسود، يعني يا نجاح كامل يا إما فشل كامل. هذا النوع من التفكير صدقوني هو أخطر شي فينا نحمله بعقلنا، لأنه الحياة أصلا مبنية على الرمادي، مبنية على التفاوت، مبنية على الأيام اللي فيها أحيانا كل شي بيكون ظابط وأحيانا بيكون كل شي مو ظابط. وأنا نفسي اليوم عم أتعلم أنه في ألوان كتيرة غير الأبيض والأسود لازم أستكشفها كمان، وهي الألوان يلي كمان إلها الحق تكون موجودة بحياتنا، لأنه بدون هاي الألوان رح نوقع بهذا الفخ يلي رح يحولنا من شخص عم بيحاول ويتطور بالتدريج لشخص عم بيحاسب حاله بمعايير ما حدا فيه يوصل لها ولا حتى أنجح الناس. لأنه مين فينا بيعيش يوم كامل من لحظة ما يفتح عيونه الصبح لحد ما ينام بالليل من دون ولا هفوة ولا غلطة صغيرة؟ ما حدا، ولا حتى الشخص يلي شايفينه ملتزم 100% قدامكم هو كمان شخص بفوت أشياء وبيغلط وبيتأخر وبينسى، بس الفرق إنه هو ما بيعطي هالهفوة الصغيرة الإذن بإنها تكبر وتاكل الباقي كله. هالفخ بيجيب معه صوت داخلي قاسي، صوت ببلش يحاسبنا مو بس على الفعل إنما على الهوية كلها. يعني بدل ما نقول أنا اليوم ما عملت رياضة منقول أنا كسلان، أنا ما فيني ألتزم بشي، أنا ما عندي إرادة. بدل ما نقول اليوم أكلت شي زيادة منقول أنا ما عندي إرادة، أنا دائما كنت أفشل. وهون المشكلة الأكبر، لأنه الحكم صار مو على الموقف وإنما صار على الشخص كله وعلى شخصيته كلياتها، وهذا الصوت مع الوقت بيصير هو نفسه سبب التعطيل. لأنه مين فينا بده يكمل مشوار وهو مقتنع إنه هو أصلا فاشل فيه أو ما رح يوصل له؟ فخلونا نحط هالسؤال قدامنا اليوم، ليش عم نسمح لدقيقة واحدة أو قرار واحد صغير إنه يحكم على يوم كامل وأحيانا حتى على أسبوع كامل أو أحيانا على مسار كامل بحياتنا؟

وهلأ بدي أسألكم، ما بعرف إذا بتعرفوا الكاتب العالمي ستيفن كينغ، لما كان أول مرة بلش يكتب فيها أول رواية بحياته، واللي هي رواية كاري. كتب هاي الرواية الأولى، ف يعني كتب كم صفحة منها، وبعدين وبكل بساطة بعد ما كان عنده شعور كبير بالأحباط، فمسك هدول الصفحات ورماهم بسلة المهملات وقرر يلغي المشروع كله، لولا أنه زوجته تابيثا بظن هيك، أو أثينا ما بعرف لا تابيثا بلا، رجعت وفتشت بسلة المهملات وطلعت الأوراق، قرأتها وأصرت عليه أنه يكمل وما يستسلم. لولا هاي الوقفة لما عرفنا اسم ستيفن كينغ، ولما صدرت واحدة من أشهر روايات القرن العشرين، واللي تجاوزت اليوم مبيعات كتبه أكثر من 350 مليون نسخة. طيب هون خلينا نحلل شو اللي صار بمشاعرنا نحن، شو الشعور يلي بيخلينا نعمل هيك. لما منبلش بشغلة صغيرة عقلنا بيكون ناطر أول غلطة أو أول عثرة ليقلنا شفت مو قلت لك انت ما رح تزبط معك. هذا الإحباط المفاجئ بيعطينا شعور زائف بأنه الخراب صار كلي، وأنه ما عاد في أمل نصلح يلي انكسر. منصير نتحاكم بقسوة ومنحس أنه تعبنا كله راح على الفاضي، ومنفضل نهدم البناء بإيدينا بدل ما نتحمل وجع المحاولة من جديد. والمفارقة اللطيفة هون أنه نحن مع غيرنا ألطف بكتير. يعني لو رفيقتنا رمت شغلها وقالت أنا فاشلة، فورا رح نقعد معها ونقلها قومي اشتغلي، ارجعي، البدايات دائما صعبة، مو معقول توقفي هون. بس مع حالنا منستسلم للشعور السلبي بأسرع وقت، وبننسى تماما أنه التعثر مو معنى نهاية الطريق، بل هو جزء أساسي منه. وهون بالذات بنرجع على فكرة حلقتنا اليوم، واللي هي فخ إما كل شيء أو لا شيء. هذا العقل يلي خلى ستيفن كينغ يرمي ورقاته بالزبالة، وهو نفس العقل يلي بيخلينا نستسلم بأول هفوة، وبيشتغل بمنطق الأسود والأبيض. يعني يا أما بكتب رواية وبتطلع رائعة من أول مرة، يا أما أنا فاشل وما رح أكمل، يا أما بنزل على التمرين وبتدرب ساعة كاملة، يا أما خلص إذا صار معي أي ظرف صغير بكنسل الرياضة وبقعد بالبيت. نحن للأسف منعامل بداياتنا كأنها قالب زجاج، يعني إذا انخدش شوي منعتبر القالب كلياته تكسر وخلص ما عاد ينفع لشي. فمنتخيل إنه الخطوة الناقصة أو الجملة يلي ما طلعت حلوة أو العطل البسيط بالبداية هن حكم إعدام على المشروع كله، مع إنه الحقيقة أبسط بكتير. النجاح مو خط مستقيم، والبدايات طبيعي تكون مو مثالية. لما بنلغي كل شيء بس لأنه البداية ما كانت مثل ما تمنينا، نحن عم نحرم حالنا من فرصة أنه نكبر ونكمل. الحل مو أنه نعمل كل شيء صح 100%، الحل هو أنه نقبل بأنه الخطوة الناقصة أحسن بكتير من التوقف التام، وأنك تكمل برغم الهفوة، هاي لحالها بطولة.

وأنا متأكدة أنه في ناس هلأ عم يسمعوني وهنن عم يبتسموا لأنه صار معهم نفس الشيء يلي صار مع ستيفن كينج بطريقة أو بأخرى، مش بالضرورة بالكتابة. مثلا ممكن شخص يقرر أنه يوقف التدخين وبيوم بيضعف وبيشرب سيجارة واحدة فبيقول خلص خربت، وبيكمل التدخين لحد ما يلاقي فرصة تانية يوقف فيها من جديد. يمكن حدا تاني يقرر أنه يوفر مصروف مثلا كل شهر، تمام، بيوم بيشتري شيء مو ضروري فبيقول خلص ما دام صرفت هالمبلغ خليني أصرف الباقي كمان ورح بلش وفر من الشهر الجاي. حتى بالعلاقات ممكن حدا يزعل من حدا بحبه بموقف صغير فبيقول خلص ما صار، ما دام صار سوء هالتفاهم فهي العلاقة يعني ما رح تكمل فخليني أبعد كليا، بدل ما يقول طيب صار سوء تفاهم بس هذا ما بيلغي الشيء يلي بيناتنا. والمضحك بالموضوع مثل ما حكينا أنه نحن بنعرف منطقيا أنه هالتفكير مو صح، ونحن بنعرف كمان أنه نحن بنكون كتير لطيفين مع رفقاتنا لما يعملوا نفس أغلاطنا، بس مع حالنا كتير صعب أنه نطبق هذا المنطق، لأنه بلحظات الضعف نحن منكون أقسى بكتير من صوتنا مع أصحابنا.

وهلأ إجا الوقت إنه نشوف هذا الموضوع كالعادة من جانبنا نحن المغتربين وتأثيره على شكل الحياة اليومية لإلنا. بحكم الغربة جدولنا اليومي أصلاً مليان حواجز مادية وعملية ثابتة، يعني وقتك محكوم بدوام شغل محدد، بساعات عمل طويلة، بمواصلات وترانزيت دقيق، بمراجعات دوائر حكومية مثل التأمين أو بالبلدية المدينة وما إلى ذلك، وبأوراق كمان بتتطلب ترجمة ومراسلات وإيميلات. طبعا هذا غير إدارة البيت لحالك من طبخ تنظيف وتسوق بدون أي مساعدة خارجية. هذا الجدول الضيق أصلا بيعني أنك بتعيش بوقت محسوب بالثانية، فلما تحط خطة جديدة لتعملها مثل تخصيص نصف ساعة للرياضة أو لا تقوي لغتك أو خلينا نقول لا تمارس هواية بتحبها، أنت ما عم بتلاقي هالوقت بسهولة. أنت فعليا بتكون عم تسرقه سرقة من وسط يومك المزدوج بالمسؤوليات. وهون بيجي الخراب العملي لفخ إما كل شيء أو لا شيء. يعني لما بيكون عندك التزام أو ظرف طارئ، مثلا انه يتاخر الباص او يطلع لك شغل طارئ بالدوام او يخلص نهارك وانت اساسا مهدود من الوقفه والمواصلات، فما بتقدر تعمل هالنص ساعه. عقلك المبرمج على هذا الفخ بيعتبر انه اليوم ضاع والجدول خرب تماما، وانت بتكون فعلا ناطر انك ترجع على البيت لتتحمم وتاكل وتتسطح بلا ما تعمل ولا شيء، لأنك بتكون أساساً تعبت من مسؤولية الإنجاز والشغل. وكلياتنا بنستغرب من الأوروبيين أنه بعد الشغل بيكون عندهم طاقة أنهم يلتقوا بصديق أو أنهم يمارسوا هواية أو رياضة هنن بيحبوها، وبعدين كلياتنا بنرجع بنقول أنهم متربين على هذا الأسلوب الحياة من وقت كانوا صغار وبالمدرسة بسبب النشاطات يلي كانوا يسجلوها فيها أهلهم وكانوا يروحوا لها بعد المدرسة. هو هذا الكلام صحيح نوعا ما بس مو 100%. بالنسبة لي شخصيا التفسير الحقيقي يعني بالنسبة لي يمكن يكون أبسط بكتير من هيك، واقعي أكتر من هيك بكتير. يعني تخيل لو أنت عم تشتغل نفس الوظيفة بنفس عدد ساعات الشغل بس ببلدك بين أهلك وناسك، كنت رح تطلع بكل سهولة بعد الدوام، وكنت رح تلاقي فعليا الطاقة والرغبة لحتى تفصل مخك وتغير جو. ليش؟ لأنك ببيئتك الطبيعية. يعني مثلا تخيل مثلا أنه أنت خلينا نقول بتشتغل مثل ما قلنا نفس شغلك بس ببلدك، لك أنت حيكون في عندك أصدقاء بالشغل رح تحكي معاهم، رح يكون في مواضيع مشتركة بيناتكم وبتحكوا فيها، خلينا نقول يعني حتضلوا يعني في كتير مواضيع انتم تحكوا فيها خارج عن الحكي عن الشغل، تمام؟ فأنا بالنسبة لي يعني عدم رغبتنا أو عدم الشغف يلي عنا أو الطاقة، بالنسبة لي القصة يمكن مو قصة طاقة جسدية ناقصة وإنما قصة استنزاف. يعني كلياتنا بنعرف إنه هون بأغلب أماكن العمل لازم الشخص يكون عملي، يعني مو لازم يفتح أي مواضيع جانبية مع الزباين، رغم إنه هالشي بيصير نادرا بس هو مو كتير محبب ومو كتير موجود، لأنه هون وخاصة بسويسرا في اهتمام كتير كبير بالوقت ولازم الكل يحترمه. لهيك هاي التفاصيل بتضل بتحسسك إنك غريب. يعني كل هاي الأفكار يلي بتجيك بالشغل، وفوق كل هذا لما بتطلع من الشغل بيجيك شعور العزلة والانفصال، بتطلع بالباص بتطلع بالناس بتحس حالك مثل الغريب أو اليتيم بيناتهم، ما في شيء مشترك حقيقي يربطك فيهم، ما في القعدة التلقائية السريعة يلي بتصير مع رفيق الطفولة أو جار لحتى تفصل راسك معه شوي. هذا الشعور بالغرابة المستمرة وبأنك دايما برا السيستم الاجتماعي التلقائي هو يلي بيخلي رجعتك للبيت مو مجرد رجعة لتستريح، بل هي هرب حقيقي من بيئة ما بتشبهك وما عم تعطيك المقابل النفسي المريح لجهدك. يعني مثلا أنا بتذكر قبل لما كنا بسوريا
تمام. كان مثلا لما نطلع على السوق لك بيصير هاي الأحاديث القصيرة مع البياع، يعني أقول أنا كنت لسه صغيرة يعني ما كان فيها الأحاديث، بس مثلا أمي أو أبي لما كنت تروح معاهم فبيصير الحديث عن المعيشة، عن الحياة، عن فلان تزوج، فلان ما بعرف مريض من نروح لعنده كذا. ففي هاي الأجواء يلي عن جد بتفصلك عن الشغل. يعني أنا اليوم مثلا لما بدي أطبخ أو لما بدي أشتغل بالبيت، أنا ما بحب إنه أشتغل هيك وعلى السكوت وهيك يعني على الساكت وبدون صوت وكذا. بحب إني شغل بودكاست، بحب إني أسمع مثلا موسيقى أو هيك. هذا الشيء نفسه مثلا أثناء الشغل. طيب لما أنا عم أشتغل خلينا نقول على الكاسة وأنا كل النهار بس عم جيب البرودكت وعم أعملهم سكان وعم أقول السعر وبس، طيب أنا فعليا يعني لو اشتغلت هذا الشغل حأرجع على البيت عن جد حكون كتير تعبانة ومرهقة، ويمكن يعني عندي ملل من إني عم كرر نفس الكلام. وإنما مثلا لو يجي مثلا لو نجي على هذا الشيء ببلادنا، لك ممكن جملة صغيرة إنه مثلا بتذكر قبل لما كنا نروح على السوبر ماركت مثلا جاب اللبن، مثلا نروح نشتري لبن، أوكي هذا اللبن جايبينه من كذا ومن كذا، لك حتى لو كان الموضوع كذب بس نحن عن جد مشتاقين لهي الأجواء. أو مثلا إنه جبت من عندكم القهوة هاي هديك المرة والله عجبتني والله كذا، إيه جبنا مثلا هذا ما بعرف المنتج الجديد أو هيك، لك قصص كتير كتير كتير صغيرة بس فعليا نحن كتير كتير كتير كمان بحاجتها. فمثل ما كنا عم نحكي أو خلينا نرجع لموضوعنا، لهذا السبب لأنه نحن منحس حالنا أنه نحن هذا مو مكاننا أو هذا مو محيطنا، لما بيخلص نهارنا ومنوصل على البيت أساسا ما بيكون عندك طاقة تفتح كتاب ولا تعمل ساعة رياضة ولا تطور بمشروعك شيء. مو لأنك كسول ولا لأنك فاشل، بل لأنك ببساطة صرفت كل طاقتك بمكان واحد واللي هو محاربة الغربة اليومية. المشكلة مو بس بالتعب النفس الجسدي، المشكلة هون بتكون بالتعب النفسي اللي جاي من المجاملة. يعني لما تكون مغترب تلاقي حالك مجبر يعني تطبق هذا الشيء كل النهار، انك تساير، انك تجامل، يعني بدك تساير بالدوام، بدك تحكي لغة تانية او بدك تتصرف بطريقة معينة لتبين انه انت مندمج ولا تتحاشى اي سوء فهم. فلما يخلص نهارك ويقترح عليك حدا شيء طلعة او لقاء اجتماعي، فورا بتحس انه بالرفض الداخلي والصد، مو لأنك ما بدك تشوف ناس، بل لأنك بتعرف حالك إنك رايح على مكان رح يرجع يتطلب منك طاقة مجاملة إضافية. بدك تبتسم غصب عنك، بدك تصير تشرح نفسك، وبدك تضل حذر بكل كلمة لأنك ما عم تحكي بلغتك الحرة ولا مع ناس بيشبهوا العفوية تبعك. هون بيصير اللقاء الاجتماعي بدل ما يكون خلينا نقول شحن طاقة وفصلة مخ بيتحول لمهمة ثقيلة مثل شغل الدوام. وهذا بيخلينا بنفهم ليش عم نضيق الدائرة وليش عم نبحث عن أشخاص بيشبهونا، ناس من نفس ثقافتنا أو على الأقل بنتشارك معاهم جزء من لغتنا، اهتمامنا، عفويتنا. مو نوع من الانعزال على فكرة ولا العنصرية مثل ما بيصورها البعض أبدا، هذا ضرورة بالنسبة لي، هذا ضرورة طاقية وحياة نفسية. لما تقعد مع ناس ما في داعي انك تشرح لهم ليش ما لنا متعودين مثلا نحن على هذا الشيء، او ليش نحن ما بنعمل هذا الشيء، او ليش نحن منحب انه مثلا نعمل خلينا نقول مواعيد عفوية. يعني ما في داعي انك تبرر لهم انت ليش هيك فكرت ولا لازم تعدل لهجتك. هون بالذات ترتاح عندك البطارية، بتصير تطلع تطلع وانت بتعرف انك رح تكون مرتاح وانك فعليا رح تكون حاسس بطاقة جديدة.
فإذا كنت عايش بمكان وما قدرت تلاقي حواليك أصدقاء من بلدك أو أصدقاء بيشبهوا ثقافتك وبيفهموا عليك بدون تكلف، الحل مو أنك تضغط على حالك وتروح تندمج بمحيط بيتطلب منك كمان بالعربي مجاملة وطاقة أنت أصلاً مانها ملكك. فإذا كان حواليك بالبلد الجديد أشخاص بيشبهوا ثقافتك وبيفهموك بدون مجاملة بيكون ممتاز. يعني من حقك أنك تلتقي بناس من بلدك وثقافتك، وبعرف الوقت ضيق ويمكن مو الكل عنده الفرصة ليلاقي حدا يكون مثل ما بده. فالتواصل بالنسبة لي مو محصور بالجغرافيا، يعني ومثل كتير منا ما بيعملوا، إذا عندك صديق بتحبه بتوثق فيه ببلد تاني عادي فيك تحكي معه وتتصل عليه وتسهروا سوا. مثلا أنا بنت خالتي عايشة بكندا، منضل نحكي مكالمة فيديو كل فترة حسب وقتي ووقتها. المكالمة غالبا بتكون مدتها 4 أو 5 ساعات، بحكي معاها بكل شيء، تحكي لي كل شيء عن محيطها هنيك وأنا بحكي لها أشياء صارت معي هون، صارت تعرف أسماء رفقاتي وزملائي، وأنا كمان صرت أعرف أسماء أصدقائها وزملائها وهيك. وخالتي الثانية كمان كنت أحكيها فيديو أنا مثلا رايحة أعمل أينكوفن أو أنا عم أطبخ وأنا عم ضب البيت ورتبه، وتيتها أمها ما كمان بحب دق إلا وأحكي معاها. فهي اللحظات بالنسبة لي بتحسسني بدفى مو طبيعي، بتحسسني بلمة العيلة وبتحسسني بنعمة وجود هيك أشخاص من عيلتك بحياتك أو بيومك، لهيك بحب أحكي معاهم. وهالشي عن جد بيقويني وبيعطيني إيجابية، لأني ومثل كتار حابة أني أنشاف مثل ما أنا، حابة أنشاف كنور مو كعربية ولا كسورية ولا كمسلمة ولا كمحجبة، حابة أنشاف مثل ما أنا. وأنا عم جاهد لأحصل على هذا الشي ببلاد الغربة، بس بين عيلتي بيكون حصولي عليه شي بديهي.

عن جد إنه مثل بلادنا ما فيه، وبيضل عن جد جواتنا هذا الشعور بإنه ما بعرف. بالنسبة لإلي خليني أقول بحس بشعور الانتماء، بحس إنه هذا الشعور نعمة عند كل حدا، وإذا بحسد حدا عن جد بكون بحسد الشخص يلي عايش ببلاده ومضطر إنه يتغرب ويطلع لبرا. فخلينا نرجع لموضوعنا مرة تانية، وخلينا نشوف ليش نحن عم نوقع بهذا الفخ يلي حكينا عنه، أو خلينا نشوفه كمان من الجانب العلمي والواقعي الأعمق، يعني كيف بيشتغل هرمون الدوبامين بحياتنا اليومية. لأنه القصة مو مجرد كسل أو قلة إرادة مثل ما نحن بنعتقد، القصة عبارة عن كيمياء وأعصاب بعقلنا. الدوبامين بخلاف الشائع هو مو هرمون السعادة وبس، الدوبامين هو كمان هرمون التحفيز والمكافأة وتوقع الإنجاز. يعني لما منحط خطة جديدة، سواء كانت مثل ما حكينا إنه خلينا نقول كورس لغة أو نظام رياضي، مخنا بيفرز دفعة كبيرة من الدوبامين بالبداية، بتعطينا هالشعور بالحماس العارم والنشوة، منصير متخيلين حالنا أنه وصلنا هيك لخط النهاية وأنه وخلص خلصنا، مع أنه نحن بنكون لسه بأول خطوة. هذا الحماس الزائد هو يلي بيخلينا نرسم خطط مثالية، ونفترض أنه نحن رح نلتزم فيها 100% بدون أي عثرة. بس بالحكي عن موضوع أنه يفرز الجسم دفعة من الدوبامين بالبداية، وهذا الشعور بيخلينا منحس أنه نحن وصلنا لخط النهاية، بتذكر مرة أنه قرأت كمان مثل ما كنت عم أحكي لكم من شوي، أنه ما تحكوا لحدا شيء مثلا لما بدكم تبلشوا بشي جديد. وبظن وقتها أنه هن نعطوا مثال كمان عن موضوع الدايت، فما بعرف، بظن أنه في حدا كان عم يسأل دكتور أو هيك شيء، أنه ليش لما أنت بتجي بتحكي أنه أنا رح أعمل هاي الشغلة فبحس حالي كأنه أنا عملتها، مو أنه لا لا

لأنه عقلنا بيكون فهم أنه هذا الموضوع خلاص تسكر لأنه نحن خلصنا وعملنا. ففعليا يعني موضوع كتير مثير للاهتمام. فخلينا نرجع للموضوع. يعني المشكلة الحقيقية هون أنه أول ما يواجهنا مطب واقعي مثل ضغط أو إنهاك من الغربة بيخلينا ما نقدر نكمل يلي خططنا له. فشو بيصير هون؟ عقلنا المبرمج على نظام المكافأة السريعة والدوبامين العالي بيعتبر أنه الحدث فشل مثل ما حكينا من شوي، وبدل ما يعطينا جرعة تحفيز صغيرة على إنجازنا الصغير بيصير يسكر حنفية الدوبامين نهائيا. هبوط الدوبامين المفاجئ هون هو يلي بيخلينا نحس بإحباط فظيع وإشمئزاز من الشغل كله. منصير نقول لحالنا طالما ما طلعت مثالية خلص ما عاد بدي إياها، خلص ما عاد رح أكمل. هون بيتحول الدوبامين من حليف لعدو، بيصير يدفعنا نحو الاستسلام التام كنوع من الهروب من خيبة التوقع. وهالشي كان يصير معي بتذكر لما كنت أرسم أو لون. حتى على فكرة من يعني يمكن من فترة سنتين أو شي كنت كمان عم مجرب، وفعليا كان عندي نفس الشعور. يعني مجرد ما كان الخط اللون يطلع برا الخط وما تزبط الرسمة كنت أكبها، وهذا التصرف أبدا ما نو بعيد عن الشيء اللي عم نحكي عنه هلأ. وهذا الشيء بيصير أكتر بحياة المغتربين، لأن المغترب بحكم أنه هو ببيئة الاستنزاف اليومية فخزان الدوبامين عنده بيخلص أسرع بكتير من الشخص يلي عايش ببيئته الطبيعية. فلما بيجي الليل وبتحط على حالك ضغط أنه أنت لازم تكون مثالي ومنجز، مخك بيكون عم يصرخ ويقلك أنا ما عاد عندي رصيد دوبامين لأتحمل المثالية أكتر من هيك. فلما تكسر الخطة أو ما تكملها بيجيك هذا الإحباط المضاعف، وبتفوت بحلقة مفرغة من تسويف وجلد ذات. والحل العلمي العملي هون هو أنه نحاول ننتج دوبامين وهمي من خطط خيالية، مو أنه نحاول ننتج دوبامين وهمي من خطط مثالية، بل أنه نتعامل مع كيمياء مخنا بذكاء وعبر استراتيجية المكافآت المتناهية الصغيرة. يعني لما بتبلش هدفك بدل ما تقول بدي أدرس ساعتين قول بدي أفتح الكتاب 5 دقائق. أنت بهالطريقة ما بتطلب من مخك دفع الدوبامين ضخمة تخاف منها، بل بتعطيه جرعات صغيرة ومستدامة. كل ما أنجزت خطوة صغيرة مخك بيفرز دفع الدوبامين آمنة ومستقرة، وبتحافظ على الحبل متصل بدون ما ينقطع. ومثل ما بيقول المثل أو الحكمة العصبية، العقل لا يحب القفزات الكبيرة المخيفة بل يعشق الخطوات الصغيرة المستمرة. يعني ترويض الدوبامين هو مفتاح الخروج من فخ إما كل شيء أو لا شيء. لما تفهم أنه طاقتك الكيميائية محدودة وأنك مو روبوت رح تبطل تقاضي حالك بقسوة، ورح تتعلم كيف تبني عاداتك على أرض واقعية صلبة ومستدامة على طول الخط.